0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live.
1: مشموت القاز سيدني. شمع نخبر رمشو خنطاوة بخايقة راقورة قابلوخن خرزت قالت سيدني قائد يوم رمشت أرباشي بس يقومت إسري شوة بخمشة تريلبو إسريشتا أنا مارس رايم بقلانت خرزة بيغبت مورو خادانة بسمتا عم خوشات خرزة تدرخة ديوخن قداها رمشا توم مشممون قالت سيدني

آه زي مرتبة شيء طلبتها من بختة خوني ميقولتا سيلفا وبرزو قيمتها قا براتي أميلدا وقطلي بو جورج عينت نسبة طالبوتي وقم من قم طلايمانة بمارخ من جيبين جيوت كل عودة هاوي بريخة وبخيلت على خادو توخون إيجورتان.

شباب خبر بتقال قطوخن ها وقدها شو من إديوم وهل شو أد بتاله خازخ كما مطرات هيتن كما شمشة قدها شبتها من إديوم إيوا درغت شاخينوتا أسري طلاو ويوما إيوا أيوانا قدمة خمشوشي با إما قوما مطرة ودرغت شاخينوتا أسري روتا إلى مدرة إما قوما مطرة مبسمون أما يقوم كله ودرغة شاخينتا اتشاسر يوم تشبتا درغة شاخينتا شوي خمشة جو إما مطرة هرادة زي يوم تخوشيب خطة شعري خوشيبة وتروشيبة وطلوشيبة وأربوشيبة كل درغة شاخينتا إسري ودرغة شاخينتا بغلطة درغة شاخينتا إسري وكل شاوع شمشانة هل روتة بتاعها يعني من دا روتة أتيا وهل دا روتة خيتا كل إلى شمشة

شبع خبي قرب دانا بت هاو عمل مشمشانة إسسنا البطرس وطرفة من تشعيتها قام بر تري دقيقة هل بعد مخبريات إيتا خماشا كلمان تخوشيبا رازت قربانا قديشا كي شاقل شوبا قصة 8 قيدم تا جو كل مرايات جو مرت ربانرمس هرادز جو عمرت مرتوما جو مرت مات مريم جو مرت مرزي طوانا رازت قربانا قديشا كي شاقل شوبا قصة 8 قيدم تا وكلي من تروشي با بابل ستادي قيل السورة بشنة خمشة وهل أسرة شنة جو مدرسة ربان هرمس من صاد إشتا وهل شوا برمشا كل يمان تروشيبا هرادة زيت لوشيبا قايال قورم بشنة 15 أولول مدري يلفان مشي خايا كشاقل شوبا جو مدرسة ربان هرمس يمان تلوشيبا مدرسة دقلت كل من شبت من صاد أسرة قدمتا وهل خام بركة وطرة قدانتين مخوب قاري لشان تيما من كلاسة خا وهل إشتا كل من شبتا جو سان جونز بارك هاي سكول صاد أسرة قدمتا قدانتين مخوب مكتوي شمانة كل من شبتا

0: شما خوب بار خمشان رو پاپه بد قبل خشینه مشمشان ایش سر پترس پوشم مشمیانه طرفا متاجیتا شما خوب عملیم شمشان ایش سر پترس شما شش نمر خم موتن هدره ادیوم قده هرم شا
1: كنت أروت دي بتاعي قرخ لروت الدعوة قابدها تهلزمة رابع كريو تبدايو مقديشة
0: بقدم
1: مخيم الشمانة رمشد مرة أبريخ اللوخون روت دي لبتاعي كي قرخ لروت الدعوة قمودي كي قرخ لأروت روت الدعوة قداها يوم مقديشة بنتقسطة إيضا بنتقسطة شودر متخرا إذا تنتقص تيوا ها شودر ما رأيش مشيخة روح القدشة بداميت للشان نورة الكل تلبيد وشليخ الجمية و جود أوانا بسبارة أو قولة ديوه و قاتي كدمر قاتي من بر إسرائيل ماني بتشدن قاتوخن بارقليطة هانو دي روخة قدشة شارينا بتقبليتن خيلة من روما وآها روخة قدشة بتمديالوخن ومتخرالوخن كل مندي فليخيوين ومري قاتوخن مري قاتوخن كل مندي فليخيوين مري قاتوخن بت أوديتن كل أعجبواتا جوريقو كل متأمرانيتا يعني كل الدنيا بها يوم دروتا بالساقي وشم اون كيبا ويخنن تري من تلميذ دمارن من اوضة للأمرة الأمرة قدان السلوطة قدان السلوطة ساقطة قدمتا خانشا سقت من كيسة يمي شتيل وناشي آني تتوال عادت متفيلة قم طرقت هكلا يعني أمرة بياش قرية شبيرة هاي بطلاب إروانا من داني ناشد أوريوا جو أمرة أها سقط شولة كتغزيل الشمعون كيبا ليخنن بوارا جو أمرة طلب من يويل إروانا يعني هيرضا جو شقل بي شمعون كيبا يخنن مرن اللي خربيا أو خربية كتهيبي واجشقالة مندي مني مرة إلا شمون كيبا داوا وسيما لتلي إلى مندي تتلي بديون إلوخ شمت مارن إشم شيخة نصرايا قوم بغدر ودوقلت إيدة يمينة مقملة هرب آي الساعة قويل أقلاته إقبو وشوريل بشوارة بغدارة ور أميق أمرا كتخديا وشابوخ الألحة غزيل إلا كل طيب كت بغدارة وشابوخ الألحة إشل ملي أجابة بود من دي دويلة أكتو ترق براكسس بيت قيباليون جبل جرق الخاخ الأسرة آئي وآوني شنقة وأجبوت قاميتها تويدال تلميذ ذمارا من برقو بل روح القدشة أوهاتا يولون طيمة دور قداها أجبوتا دويلة متقرارا بالزودة من طيم الدعوة كت أهبا سيموتا دويلة الداء الناشا قبدها قريال أوهاتا آروت روت الدعوة وأن تلميذ شليخ ذمارا نيشم شيخ قبلا من روما روخة قدشة لطلن أرفق جات الدنيا المكروزة مشهودة شمت آلها مارا إشم شيخة هر مخ قم تاقدلن مارا مرة إلا خوش أرفق جات الدنيا مشهود شمبابا برونا روخة قدشة مانت همن وآمد وشاق البغري دمي وطالخ الناطر مندي ملتهي وقاتوغن آوغت آورا ملكوت الشمية في فزر خيط الفارق إشم شيخة بوسم كل فصلة مرقة جبني ناشا وقام فارق لهم من جنجاري ومرقة وفي سال هيمانوت آلها كل الدنيا أن تلميذ المشيخة بدأ فرصة كلهم بطلابة وخطايوتا من مريا آلها مارن إشم شيخة أهب سيمو تدويلة الدها ناشا سقط هو الكل ناشي مريا كرهانة بريشة قبلی آب سیموت حیمانوت قدیشت و هایی خدیه جوخیه قد ماسی آت البیت آلها همشا و شقت شمت مریا آلاش و خشمت قدیشه کلن بطلابه و خطایوتا من مریا آلها و مارن اشم شیخا تآه بسیموتا دویرا الده ناشا سقط هویا الکل ناشه مریا کرهان پریشه قبلی آه بسیموتا پیمانوتا قدشه هاوی خلیه گو خیه و اوهاتا مریز دون خاصلوتا پرشتا قداها یوم قدیشه مریا بارک لو خون هاوی ترابا سیمو وخقر إقار كشمت مريا على مارا إيشو شيخا
0: شما شا بسيمة ربا
1: كلو خن بسيمة رابو بشينو كل إقارة
0: رابو
1: بشينو باي

ولخم من مشمشان عيسى بطرس قا داها متخد 5 دقيقة وهدي بتشارخ بخرزن ومن برده هزمرتا بتايلان خقرة تخيتا من مخوتة أمر مرزا يا طوانا زمرت السدي سونيا أوديشو

قماثي هابي بيرثدي وكل عندنا بيرثدي بتيلدي بن بالا قدنا تريما بمعرم قاتوغن هابي بيرثدي بخيط على اما شنه يعني ما فيهم لا تو شو ما يزمرت بتندلن والوخ

مش ملخون زمر ثمانية انتا هب على وقال مهنيانا انوية شمون شواء اترواتت ميدل ايس اني كي شقلي حاقوتا كل شيتا من كل خناشا من فاميلي يشقلي زوزة من أطر دنا اتروات بقنات نوطة دي يعني كل خا فاميلي جو قطر اقامتا يشاقلا امو تريستر الف دولار من حكمة يعني حقوت الديه الى امه ترسل بدولار بكتخه فاميلي لاخ لا بليخه ولا كشيخه اتلون حصه ان شكلي امه ترسل 1000 دولار اطرت قطر اديتري بتايلا امارات كل خانه شقت له 8 شوا 1000 دولار جو اطرت امارات اديتلا بتايلا السعوديه شوي 8.8000 دولار كل خا بارسوبا ات اربا بتايلا بحرين شوي 1000 بوينت خا 1000 دولار كل خا بارسوبا ات خمشه بتايلا اطرت كويت خمشي 4000 دولار ات اشتا عمان اربي اشتا 1000 دولار ويمن كل خناشه اتل 380 دولار من حكمه يعني ان انها قويات من قناه نوطه كل خا بارسوبا اتل ان اي قناتها مبسمون اخنا جو اطرد دي اطرد دي شغل خشبتي وخا جندوره از مخش مخش مير اورشم بس باقي جامن

خام زمریات رابا شبیر آنی مخبن هزمت شمیران ارشم بتا بتا هل بتمنى أن أطروات الدنيا هل شبتت ورا لمصي دي كلها تم من والون هل بتا كل دنيا برناشوتا إلى 8.2 مليار بتالا أطرقام أطرقام يا هندستان ين هند بكمايوتة 5.45 مليار خارطة دي تري بتالا تشاينا 5 مليار هل بتا أن برناشوتا وأربمو أسري 5 مليون أطرت أمريكا تلمو أربي شوان مليون أندونيسيا إلى ترمو 80 مليون باكستان ترمو أربي

مكسيك أمه وصري 8 مليون وهذا تغزي أثيوبيا أمه وصري 8 مدري يابان يعني جابان أمه وصري 3 مليون أطرى قم خارطة إلى فلبين أمه 8 صر ومصر من أطرات أربعة إلى أطرات مصر أمه 13 مليون أنت يزود من أمام مليون قرية اللي قالوا خان لدينا أطرى واطة

Achama sha mokhban shamane i amrakhon atrawate khadrwan den ada atra manina shawiyate idyum atrat iran ila gukhurzdiyan shawiyate diye ila min garbia ila azerbaijan khatab ta turkistan afghanistan u haradaze khalij oman u min gibet atrat العراق إلى هالبد اتلا شعوته منه وهذا زي أطرة كويت شواء أطرواته شوائته شوائته شوائته شعوته إلى جو أطرة إيران مشموت الأمانول بتيونة حينها خلي شان القاقيطة وقصته شوائته اتأطرت إيران إيوا أن شواء أطرواته

سمعت خريطة شمال مخبة بشوق النخم من زمارة رامسن شينو زلقالة خارة ينسيدي خارة أي زمرتا بريشايت أنا مقرون قاكلوخن شمانا سوغلوقا بريشايت قابر زوغي رونيك اتليهوي مروخن خاد رمشا رابا بسيما هل تبقى بيوخن شبت أربوش بيت بيتايلي بمرقاتوخن رمشت مارن هابريخا على كلوخن شمانا وهل أربوش بيت آتي باي باي